فهم لهاد سامي لهاد قال المسلم طول الليل وفي مكتنا جوتا هم فوق يدو فلوس